عندي 6 أولاد وزعمري ما يحتاج أحساب سوسي بمطيني أسوستان بسوات ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شرا نبي ما تزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كاسا أتحان أمر بسيرا هنا فير كاتي إيه فات فاتين إيه أتحان أمر بسيرا بارد نلما for example Bakmorka, Ayhaneka all the Lugas of Yotahanga the Luga Atahan Moruk Seseruk Nevemaka Ula Lagos Nete Vela Paya Muntu Kamaru Be Depois Itara Yaba Moros Nevema Afetado Ilema Kansona Dea Ida Prusidare Tau Adugus